رنمح ونمنح ولي حن يبقى النير نحن نحن النير مركز حن مبو نزمت وامك ودي اما تدي تنقران ساتو الى برولي الى الزماء الى مرسي دي مركي لدي كبري لبرو درزان دان بانكالي سيدي مركي